0: مجيب لكم دي سرقور نيكس كلر سو كرسوري كيم نجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اوه دا هو روي كاري نور غتام سيبا برنامج كار كلا استني ماشي ويلكم درتا جاي
1: منن اور جان استنا ماشي سهلاتي
0: خير خير يا تاي نن ماشي كيم دكنا كاري سب سرا بيشلي دي موتارك باي كيم دي دايمه ورا اڑاولا دي وسا يوايا
1: انا باشري كدي كرا كلا تخبر ساكن داس زندر نغاي بواما
0: ما شاء الله دوي هفته بعد كاري سب درتا رولا دوي هفته ديكا دوينا كدا شي زيوتي شي
1: اګه نو سه خلک د ټیکټ فرشته د کډیشنو پروګرام کې ډېر غره زره ما کوه
0: بس د دې کنه چې ځون چې مو پروګرامینه

ஓகே سي راشه قد استر گزور دے گوري سي پر رمستاسولي کي سي راوري دلي دي راشه قد استر گزور دے گوري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامونه نكي لي تي رمات من قبول کي سي گل گلا ورغن کو سرنګ شي سودي بربار سي کم کم مزه کي دما واسو دلي شي امید لره چې سمره دي مخيان دي سمره دي مورونه دي ټول بر تشوي جگ جوړ وي بربار وي سي او د زندګي نه بسي يخ ولي برخه يخ مندونه او مزيو خلي سي ماته ولي شي ساسرور سس بي جان ستا